جاهز خفاش حبسني لال بس لنور قلبي جاهز قلبي جاهز عديتني أرض الخوف كادت تترك قلبي فارغ ضلوا انت وحقي واحد قلبي جاهز وجهي شاحب جسمي الساجد تحتي ماجد كل زنوبي صارت صورة بعرض الشاشة فوق سجادة نحن صنعنا هيدا العالم

نحن اللي عبدنا الحدود, نحن اللي فرشنا الحديد والسما. كل ما تطلع فينا رح تغضب هالزمن, مسلب قلب راسي وجرح ينعار للأبد. رح ضل نحاول قرب من المصدر والتمن, قد ما كان بيغلى العكس أصعب. يا رب خلي زنبي يطوف بوجه حتى شوف باب السكة للصلاح عن النمل على الوجود. هيدي فلوكة للنجاة منو زورق للهروب, هيدي شجرة الزيتون 14 بالحروف.